0: Pacific FM. Relax.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.